هي الفريقة، مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريق؟

0: الباب يهمس لي بخباب نهام.
1: راديو أورينت، أورينتال فايبس، برلين بيتس.